0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام

عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريز ري حتى ايواري ليدا بتوا و هر كس ايوارب بخويني دا پاريز ري ليان تا بياني

لعبد الله كري خبيب وفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا چي بليم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينا اوارانو بيانيان سيجار بستو لهم مشتك دفاريز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كبروردگارم بيو اسلام دين برنامم بيتو محمديش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو پیشوام بيت
1: يا

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا وبك

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بيت لبيغمبري
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أمي كبلي
0: اللهم أنت
1: خويجان تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی
1: هیچ خوا یک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: فنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كاني شمدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايا و أم استغفارو داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرت بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف.

0: الله يفتح عليك يا كيف.
1: الله يفتح عليك يا
0: الله يقويك.
2: الله ينور عليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين. بسراني بريس صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسر بي. خوشحالم لحلقه يكي تري برنامه كوجين بأيوي عزيزو خوشويز دقينوا بو راوي يكي تر لفرمو دا گرنگكاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم كأم فرمو دا اچين خزمتي بنمای کی زور محکم و بهزمان پی ابخشه بو دا مزراندنی خزانه کی بختوار و بو بنیادنانی کوملگه کی پرلا آسوده و دور لا گرفتو کشو مشاکل لحسن و رحمتی خوایلی بی و هروها لسعیدی کری مسیب و که افرمه امام عمر رضا و رحمتی خوایلی بی فرمویتی که دقی فرموده که امه افرمه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أم فرمودي برزان پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كأماجي پيه کردوا أفرمي هيج هاو سرگيري اگنية مگر بولي ودو شايتي داد پرور نبيت، يعني هيج هاو سرگيري اگنية آراوا إلا أبي وليكي هبه ودو شايتيش حزوريان هبه وآقاداري أم كاربن. برزان ام فرموده دنیا یک لما ناو مفهومی قولی دخو گرتوه بشهوه یک کاته که ام ناو مفهومانه برجسته ابن لناو کوملگه دا ابینی کوملگه استقراره کی کامل ور اگره لدر انجام و لسایو سیبری. ام فرموده و بایه هوله دین بمشهوه خواره و تیشکی بخین سرو و ناو مفهومکانی روشن بکینه و برزان وكو زور جار إما وتمان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لا سر بنيادي هوا وآرازوت وقصي نكردوا إلا وحي بوا، چون بتايبد لو مجالاني كمجالي

سلام بو سرگانی پاکی پیشوی مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم و بو سریار و یاورانی و شون کوتوانی تا روژی دوی عزیزان و برزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لخزمتی وی برزان بو پیشکش کردنی القی کینوی لبرنامه کتان برنامه کلی لکانی رزگار بون برزان ایمه کمال کلی المان هی اتوانین او درگانی کوا بسر خو ما نازور جر دا اخرین بهوی تاوانکان منو بهوی او هلانی که روژانه ای کینو و دسی پارانو و لالانو بخوای گوره برزو ناکین یان لوانه یا بدین لدرگای کسانی که که بو چاک کردنی که شکن من و داوا کردنی یارمتیو کومکی لهنده کس که لوانه یا جی خوی نگرید بوی باشترین درگای که ایملی بدین درگای خوای گوره باشترین کاتیک کمروف توشی نخوشی و نارحتی و تاقی کرنوی که قرص بید دستی پارانو بخوای گوره برزو بکد. بگو من ذکرکان پایی که گرنگیان هیل دین و یک شکل حکارکانی نزیگ بونوی مروف لخوای گوره. تا خوای گوره لقرآن فرمیم بسم الله الرحمن الرحیم انا بذکر الله تطمئن القلوب آیا با یادی خوای گوره آیا با ذکر و یادی خوای گوره دلکان آرام نگرن که آتا باوی ایمش همیشه دور بین لا ناراحتی دور بین لام قلقی دور بین لام او ناراحت یعنی کوا توشی مروف ابی لدرنجامی جیان کردن منو و درنجامی او هلانی زور جا توش من ابید و بو اوی همیشه آسو دبین و بختور بین پیوستکات ایمام یک کلو ذکرانا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لزور شونده آماجی پی کردوا و داوی لا صحابکان کردوا بیلین اویش ام ذکریم لا حول ولا قوته إلا بالله ام ذكر معناي كي گوري هيا كبراستي ايمان بهز دكات ويقين من بهز دكات و پيوندي بند بخواي گوري وزياد دكات امام علي پيناسي كي زرجواني هيا بو ام ذكر افرمي لا نملك مع الله شيئا ولا نملك من دونه ولا نملك إلا ما ملكنا واتا هيچ توانايك من نيا ببيارمتي خوا هيچ كسيك من نيا جگل خوا و هیچ کسی کمان نیه هاوشانی خواه. خواه خواهنی هموش تیکه. خواه گوره خواهنی هموش تکانو اوانه نبید که خواه گوره پیمانی بخشیوه. ابید لقلائی دلمانوه ایمی باوردار باور من هبه که همو جوله اکمان، همو هناسه اکمان، همو حرکه اکمان هموی بدستی خواه گوره. ابو هریره رضا و رحمتی خواه گوره لسر بید که افرمید أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أفرمو دي إمامي أحمد روايتي كدوا أبو هريرة رضا ورحمة إخوة قوري لسربت أفرمي بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم بيماني فرمو أكثرو واتا زياد أم ذكر بكن زياد بيلينوا ببردوامي بيلينوا أويش لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة كيكيكا لغنجينكاني بهشت اگر امانوه غنجينيك لغنجينكاني بهشت من دست كوي خزينيك لخزينكاني بهشت من دست كوي روجانا بيكين ببرنامي خومان ببردوامي ام ذكر بلين كإمام هيچ تواناو دصالاتك من نيا هيچ هزك من نيا تنها خوای گوره نبید که واتا خوای گوره خواهنشتکانه که تی که توشی ناراحتیه که بین که تی که توشی بطاقتیه که بین که تی که توشی دلتنگیه که بین پنابرین بو ام دعایا و کارکانی خو من تسلیمی خوای گوره بکین اما او پری تسلیم بونه اما او پری معنی بندیتی بونی مروف و که تی که مروف هیچ توانای کی نیا هیچ دسالاتی کی نیا و هیچ هیزی کی نیا ابه پشتی به هیزی خوای گوره بو هیزی خوای گوره ببسته و ابه همو کارکان بگرین تو بخوای گوره که واتا که تی که توشی خمه که بین توشی نارحتی که بین ببردوامی ام ذکر بلین چون که یکی که لکن زکانی و خزینکانی بهشت و ابی ذر غفاری رضا و رحمتی خواهی گوری لسر بیت اگریتو لپیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمی امرنی خلیلی بسبعین و تا خواهی گوری امری پی کردون با حود شد امرنی بحب المساکین و دنو منهم و امرنی
أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحمة وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. أفرمودي إمام أحمد رواياتي كردوا. طبعا باسي حوتشتك في غمري خاص الله عليه وسلم كخواي قبر أمري بيام كردوا كمن مساكين مخوش بيا هجاران مخوش بيا وخواي قبر أمري بيا كردوم كواسلي رحم بجي بينم وأمري بيا كردوم يعني سلي رحم بجي بينم أقر أيوش هرنيات من بيوندي بردوام كم وأمري بيا كردوم كبرسيار نكم لشتي خلقي تداخلي إشي خلقي نكم وأمري بيكردوم قصي حق بكم لهموجيك أقر قصة كانش أقر طالبي أقر كسك بدلين بيتو بقولي حق بلي لشوني خويا ولا بيناو قصي حقو لبيناو راستيا للوميلو مكران نترسين وأمري بيكردوم كزور أم ذكر بخينم لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش يكيك لو جنجنانيكا لجير عرش خواهي قبريوية أفرمو دي إمامي أحمد رواياتي كردوه. أما أقر إيما سيري أو بشي أخيري بكين كبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم أمرني يعني خواهي قبري أمري بي كردوم كببردوامي أم ذكر بليم و بيكم با وردي روجاني خوم بو أوي بتوانم إيمش لا جياني روجانا مانا هاوشوي هاولاني بي غمري خواه صلى الله عليه وسلم كراها تبون لسر أم ذكرانا وجيانيان براسي جاني كي زور آسودو بختور بون گرچي لواني لروي مادياتوا زورشتيان كم بو بيت بلام لروي آسودو بونوا لروي إيمانوا لروي كردوي چاكوا لروي جوين لا أو آياتانا أبوكا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أمري بيانكر بهرشتك يعني كاتيكا جوين لا آيات أبو يعني وردو وردو هواش هواش تطبيق يانكر كواتا اوان لروي درونيه و لروي اتوانين بلين ايمانيه و زور بليان برزبو چون كه گورايلي خواي گورو گورايلي فرمودكاني پیغمبري خوابون صلى الله عليه وسلم امجبو بوماي رزگاربونيان امجبو بوماي سرفرازبونيان هرم خالانجبو بووي كا براستي و كو استري كي گشاويا ناويان كه بردوامي باسيان اكريو ناويان اهندريت كواتا اگر ايمش امانه ويد لجياني روجاني خمانده توشي حرشتك بوين بگرينو بو قرآن بگرينو بو فرمودكاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم او كيشو گرفتاني كوا همانا اگر ايمه بگرينو بو قرآن بگرينو بو فرمودكاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم چارسر و حلیتيايا بلام ايمه زور جار نادين لو درگايانا و چارسر اکان نادو زينوا چون که خمان بهلا لواني كليلة كمان قلت بيو نتوانين أو درقاين بكين ولا سرخومان وأبو هريرة لفرمديكي ترى أفرميت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك أو ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله أسلم عبدي واستسلم. أبو ريرا رضا ورحمة إخوائي قوري لسر بيت أفرمي بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم بي فرموم أوا بيت بليم يان دس نشاني بكم بوت وشارزا ببيت لوتني كلميك كبراستي لجير عشي إخوائي قوري ويا ويكيك لغنجين كان وخزين كان إجوتني أم ذكريا بو إخوائي قوري علي أسلم عبدي عبدكم خوي تسليمي من كرت واستسلم وتهمو كارو باركاني تسليمي خواي قورا كرت بوية إمامي نووي رضا ورحمتي خواي قوري لسر بيت لبيناسي أم ذكر جوانيا أفرمي هي كلمة الاستسلامي كلميك وشيك وشي تسليم بونا بخواي قورا تهمو كارو باركاني روجانة تسليمي كيكي تسليمي خواي قورا كي والتوفيض وإن العبد لا يملك من أمره شيئا چونك هيچ بندك توانينيا اگر خواي قورا هزو توانای نداتید که واتا کاتی که توشی شتیک بین و توشی ناراحتیک بین و توشی هر شتیک بین او پیوسته کات امام همو شتکان من بگرینین و بخوای گبره و لیس له حیله فی دفع الشر هیچ ناتوانی یعنی شتیک و قرار توشد بیت و
ولا قوة في جلب الخير نشر كتوشت أبي ونخير كتوشت أبي إلا بإرادة الله تعالى إلا بإرادة وبيستي خواي قوريه كواتك توششتك أبين أبي إما وكو بنديك تسليمي خواي قوري ببين وأو الذكرى ببردوامي بكين وهمو كارو باركان من تسليمي خواي قوري بكين چونك خواي قوري عبدكاني خوي تاقي أكاتوا وخواي قوري بيوي خيرك توشي من ببي هر توشم أبيت وأقر قرار بي من توشي كيشيك ببم و تقديري من وابه توشي او كيشي يعني توشي او ابتلاء يببم او توشم ابي كواتا او خواي قوري هموش تكان بويستو بإرادة خواي قوري برزان يكيك لا ثوابي يعني تشاكي ام موتني ام ذكريات شن خالق باسكم يكيك لوانا إنها كنز من كنوز الجنة يكيك لغنجنا كاني بهشت وخالقك إنها باب من أبواب الجنة يكيك لدرقا كاني بهشت قد تدخل منه إذا أكثرت منها مع ذكر جبر رزا ورحمة أخوة جبريل سربيد أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة في أغمر أخوة معاذ ألي آية بيشان بدم درقايق لدرقاكاني بهشت قال وما هو يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله كإمامي طبراني أفرمي دي رواية كردوة اما بلغيل سروي كاتي كيما بمانوي ام ذكر زور بكينو بيتا برنامج جيان من براستي درقايك لدرقاكاني بهش لسرخو من اكينو بويا عبدالله كوري عمرو بن عاص افرميت الرزاي خواي قوريان لسر بيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الارض احد يقول لا حول ولا قوة الا بالله كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه الترمذي أفرمي هركسي لسرزبي أم ذكر بخيني لا حول ولا قوة إلا بالله خواي قورا لتاوانا كاني خوش بي أقر تاوانا كاني شي بقد كفي دريابي كان فرمودي إمامي ترمذي روايتي كردوا ويكي كيتر لا أو خالاني كا جرنجا وخيري كي زور قوري تدايا ببي فرمودي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هركسيك أما بخوينيت ام ذکر بخوینید خوای گورا در خرمایک له بهشت ابوی اچینید یعنی چونلی حد بوتنی ذکر تو خیرک بو خود انوسیتو و ابيبا خاون کوملی چاکی باشو نبراولا قیامتا کواتا برزان حرکاتک تو شی خمیک بوین حرکاتک تو شی خفتیک بوین حرکاتک تو شی ابتلایک بوین حرکاتک هستمان کردی ملاوازین حرکاتک هستمان کری ام بيد صلاتین حرکاتک هستمان کرد لا اوپر زلیلیین ام بم ذکرام بدین لدرگه خوای گورو بو او درگه اسمان مان نسر بکریتو چون که پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم لکاتی خمو خفتا ولکاتی نارحت کانا ولکاتی او كاتاني كإنسان بيوستي بوهيا سري بنداتي بخواي قورا نوي بكاتو وهمو كارو باركاني تسليمي خواي قورا بكات ببردوامي ام ذكري كردوا آيا بو ايميك لم روشقاري ام روماندا كچني نارحتي كان زورن كيشا كان زورن خمو خفتا كان زورن وروجان توشي خمو خفتي جورا وجور ابين وابيسين كواتا بيوستكا لهمو كات زياتر ايما امو يدبكينا برنامه جيان من و بيانيان و ايواران و هر كاتيك بيمان كرا بيلين بو اوهي او خمو خفتانا لسر دلو درون من لابچت بويدا وكارم لخواي گورا وما لبكات كبا بردوامي بتوانين ام ذكر بلين و لما ناكاني جوان تي بگين و تسليمي خواي گورا ببين و هر چي من هيا لحضوري خواي گورا باسي بكين و بتوانين يكيك لدرگاكاني بهشت بو خمان بكينوا عزيزان و برزان بم اندازه هاتين كوتا القي امجارمان تا القي كيكا بخواي گورتان اسبرين خواتان نقل

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسياركاني إيوا برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار شرعيكاني إيوي هاوريو بسراني محراب برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسياركاني إيوا لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیارکانی ایوا

أي مسافران ريغي روزي بهشت ري ولا ريغة تاقاف لكاني كوشتان بينين نتان پرسي چه سودايق آوا سري پهل گرتن بيني تان ان مالكانيان بخيوتي دا گوريوه خيوتي كديان زاني خوني تازيتيا دبينن او مهاجرتان بینی با کلاوی کی سپیوا با دستی کی پرلتیش کی طلاییوا مال با مال درگای اداو بونو برامی رحمتی دبشیوا چاوتان لیبو اهل ایسار زادو زینتیان وابش کرد آسمان پنجه استایشی برا کشان ار ایو لبیرتان بو سری بروی غاری سورا حل ببرنو جول خمی هاوری محنت جول قرچی دلی اسما جول صداي آيتي لا تحزن بگرن لرغدا اسبكي سراقتان دي بنيو ناخي لمي سوري بيابانا بهر چوار پل سجدي سهوي بخوا دبرت

0: بناوی پروردگاری مهربان خوشویستان صلاوی خواهی گورتان لبید اچین خزمت قرآن پیروس و راویشی سورتی الفاتحه دکین لراسی دا سورتی فاتحه که روژانا اگر ایماندار تنها فرزکان بکات او حفده جار دیخونت حقی وای زور بجوانی تلفظی بکات زور بجوانی بیخونه توا هروها زور بجوانش هول بده لواتکانی تبگاتو هول بده که دلی پیوست بکات به نوژکه و بو خالقی که و نوژی بو اکات رکوع سجده بو بات سرطا که دست اکی بخوندینی قرآن با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ایمان در دست پیده کات او دخا جبجه کردنی فرمانشی الهیه كأفرمي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كأواجين الخواي قورة دواما ليكات كبناء بقرين بخواي قورة لشيطاني رجم كراو لشيطاني نفرين لكراو ديار الشيطان دجمني إنسانا كان دجمني شي نا ديارشا أقر دجمني شي أشكراو ديار بوايا احتياطي خومان ورقرد وخومان حاضر کرد بو اوی کوا برنگاری بوستین. بلام خواهی گوره بو امتحانی ایمه ام دجمنی نادیار کردوا. او ایمه ابینید دارو دستکی سربازکانی دستو پیوندی ایمه ابینن بلام ایمه اوان نابینین. هرکو قرآن فرمه انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. دیار او ایمه ابینید ایمه اوان نابینین. مادم و ام دجمنه اتوانید تأثیر من تیب کاد. طبعا ام دجمنه ازانید که قیمه پیوندی عبد با خواه گوره و کاتی نیوشه. نبرو ایوید ام نیوشه قبول نبید. ام نیوشه دلی لای خواه نبید. لم نیوشه غافل بید. ابینی هر نیوش ده بسین ایتر ذهن من، مشک من، هزر من، بملاولای اروات کاتی گزانین سلام من دعوت و او نیوش من کردو. نراسی اما مگر خواهی گوره خواهی بلطفی خواهی قبولی بکه. اجینا شیطان نه علی چیجی لبرین، نه علی کار کردی هبه لسر من، نه علی لواتکانی تبگین. لبرو اما پناه گرین بخواهی گوره، باب دل پناه بگرین بخواهی گوره، لو شیطان نفرین لکراوا، که همین شو بردوام لکمین آیا و ایوید اما نوجه کمان قبول نبید. جایی تر بردوام خری که لجیان مانا بتا بتی کاتی نوش، چونکه اگر نوژه کمان قبول نبو دیاره کار کردی نبی لسرمان دیاره نوژه شی کالو کرچه نوژه که نمان جیارتو لگناه نمان جیارتو لغیبت نمان جیارتو لحسادت نمان جیارتو لتاوان و خرابو اوشتانی کوا زرر خومانو لکوم القاده لبرو باب دو ایما او پنایا او لفظه بلین و پنا بگرین بخوای گوره لشیطانی نفرین لکراو لشیطانی رجم کراو جا دو إما ألين بسم الله الرحمن الرحيم لا قرآن بآياتي يكم أو بسم الله يدان راوة لسورة فاتحة دعا بسم الله كجماريك دان راوة يعني كواتا يكم آيات القرآن يكم آيات لسورة فاتحة دعا ألين الحمد لله رب العالمين سباس استعيشي پروردگاري جهانا كانكين پروردگاري تنها انسان نیه پروردگاری تنها جن و پری و ملائکه نیه پروردگاری هر چی درست کراوانا شایسته ایوه که سپاسی بکید شایسته ایوه حمد و شکر و سپاسی او ذاتا بردوام بکید چونکه او ذاتا همو وجودی درست که دوله نبون هر او شایسته پرستنه ام جهانه نبو ذاتی خوی هبو او ازلی و ابدیه بلام هر چیشتی ترا درست کراو و سرته هی لبرو او ذاتا شایسته سپاسا. شایسته سپاسا لهمون روی کو. کوا ایمه هدایت داو بوم دین جوانا. بوم برنامه که انشاءالله سرمان لبهشت و دره چید. لیروا کاتک بدل ایمه حمد و شکر و سپاسی خواهی گوره اکین. لکاتی نوجا و لکاتی هر نعمته که بکاری اینین پیوسته کلیبوینو بلین الحمدلله رب العالمین. خوارنه که ای خوین جلو برجی که ای پوشین. و هر کاریک که واچاکو انجام ایدین به توفیقی خواهی گوری بزنین و سپاسی او ذاتی لسر بکین. انجا جارش كافرمي الرحمن الرحيم لبسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوايك كدو صفتي بارز دو صفتي بيروزي بو إما باس كردوا كالرحمن الرحيم كنشاني بخشندي مهرباني دلوفاني سوزي هاموش تشي كرتوا توا إن رحمتي وسعت كل شيء هاموش تشي كرتوا توا أبيني هر چی مخلوقات هي سوزي چان هي بو بچك كيان آخي چي ام سوزي دروس كرلد ناخيان ام سوز خوي چي شتشي معنوية توب زانا منالكت خوشوه براكات خوشككات چي ام سوزا خوشتشي مادي جنية كچي بيني تأثير كاتسر تأثير كاتسر گفتار تأثير كاتسر رفتار تأثير كاتسر حلسو كوت اما رحمت بشي خلو رحمتي خواهي گورا بخشيوتي حتى پیغمبر الله صلى الله عليه وسلم فرميت که ولاخ بین اسمی برزگاتو بوی بچک که عزد نه او باشه کل رحمتی خواهی گوره رحمتی هموش تیشی گردو تو انسان سری سرمینه لو سوزی که بالندکان هانه با بچک کانیان که چون بنورا دایکو باو ام بچکه بخیوکن رنجه ین زحمتی چشن ارون بودور شتگه نو خوان برسیانه نیخون ایدن با بچک کان انجا سوزی دایکو باو با منالی ساوا بتایبتی زور جيكي سر سربانا ويما راهاتوين لقاليا او بشك الرحمتي خواهي قول سبحانه وتعالى جا هرچي الرحمتك هي لسر زوية هرچي الرحمتك هي لسر زوية كخواهي قول نشان ماني ادا بشك لو صد رحمتي كوانو نوهل قرتو بقيامت براسي خواهيشي بلطفة خواهيشي بالرحمة حقي باهميشا لنا خوا سباسي بكين انجا ام صفتا لبسم الله شاهية لآياتي سهمي شاهي الرحمن الرحيم ديار اخوة يقول ايوه تمام جيني او ذاتي ايما يبرسين ذاتك خاوني سوزو رحمتو ميربانية رحمتي لدنيايا بو قشتا حتى كافر اخوان ناسيش لسايا رحمتي حساونا توا اسفادي باش انكدو لدنيا ملكو لواني اوان ذات الاسفادة انكدو بيلا ايمان داران ملام لقيامتا تايبتي ايمان دارانا هلي قلتو بس بو ايمان داران رحمتي خواهي قول سبحانه وتعالى لقيامتا تايبتي إيمان دارانا ليوب ما اندارك ويد كأم خواهي قولي چن بلطفة لغل إيمان دارا چن بسوزا چن ريزي تايبتي هي بويان چون سلام عندك أو تل قرآن پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميت وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم اگر إيمان داران دين بولات ديارا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم همیشه زندوه لو لا وقت شهیدان زندو بن پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که ام قرآنی هنا و مجدانی تیایا بولات رو زندوه و آگهی لو کسانه که و اچن زیارتی مرقی پیروز یکن و سلامی دیکن سلام علیکم یعنی خواهی گو رب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید تو سلامی هن لبک یعنی بویه انسان که زیارتی پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم جارک بله و علیکم السلام و رحمت الله یا رسول الله یا حبیب الله أكرت سلام كابل السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله چونك أو أمش دائما أداتي بشون سلامك يا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم دعاء وسلامة فرمي كتب ربكم على نفسه الرحمة مجدتان ليبه كبرورد غاري إيوه لسر خوي فرس كردوا كبرحمو مهربان دلوفان بيت كتب ربكم على نفسه الرحمة أما ديارة تايبتي إيمان داران هرچنا وكوتمان لأونا رحمتك يزورا لدنيا نامسلمانش سودي ورقلتو لو رحمة فراواني كقدر نازانو بيزاني برانبري كتب ربكم على نفسه الرحمة فرورد قاري يو لسر خوي فرس كردوا كبرحمو مهربانو دلوفان بي بشأل رحمتك إما يكافر ميت أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعضه وأصلح فأنه غفور رحيم بشك لو مش ديك بيغمه صلى الله عليه وسلم امان داته ولو قرآن تومارا اوهيك هركس يقل ايوه قناهك هاليك تاوانك بكات بنفامي بنزاني لغفلتك دا لو دا توب بكات بشيمان بيته او بادل نيابي كاو پروردگاري اوهي پرستيت او تواولي خوش بوا وتوابش مهربانا براستي أبي كاتك علين الرحمن الرحيم صفاتي رحمتي خواي قورا فراواني رحمتي بخشندهی لیبردهی رزق و رزی به فراوانی که بخشویتی ام همون از و نعمتی که دوری داوین لجهانی مادی و معنوی ها نخته بیری لبکن و احساسی بکن براستی او پروردگار ایم پرسین الرحمن الرحیم بسوز مهربان دلوفان بخشنده هچی صفات رحمت و سوز و بزیه لوزاتا پرشکوه دا لوزاتا تو مهربان دا برجستا بو دعای و آلین مالکی یوم الدین ام پروردگاری اما ملکه خوانه پادشاه چه روژه روژی دین یعنی روژی قیامت روژی دین ایشکه للاوکانی روژی قیامت که لیوه خواهی گوره سبحانه و تعالی لیوه محاسبه و لیوه پرسینه و اکا لگل بندکانی دا لیوه هموشت مکشوفه هموشت دیاره و او نامه عمالمان هموی مردو درشتی تیاتو مرکراوا و فرمید هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون افرمي اوتا ونامي اعمال اميكا اما كاتيكو تومار من كردو لسرطان لرغي فرشتكان منو اما كوبي هرچي كردار و رفتار و گفتار اوه كردو معنى هموي تومار لوا بويا مثلا بسرسامي اوه خلقي يلان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها براسي مدوسيش عجائبة أما سيديش زور سيرة أما ميموريكا كهموش تيتيات همارا أو چون آوا همو تومار كراوا هرچيش تي قوري هرچي ورش تي وردو بشوكا إما هسمان بينا كردو وطو معنا كردو معنا همو تومارا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا هرچی کارو کرده و که انسان کان لدنیا انجام داده همو توماره صوت و صوره دنگ و رنگ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره مثقال ذره بی ای بینی تو دیاره تسجیل کراوه تنها صوت نیه تنها نوسین نیه حروف نیه بلکو حروف آنه بشکن لوشتانی کوا انسان کرده تو لیو توماره اما ایویتری هموی صوت و صوره تسجیله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة كبتشونا بديتو هستي بناكي لبي جيس تايبتي كان إشارة تايبتي كان آماجة تايبتي كان هموي تزيل كردو هموي تمهارا هروها شرش ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى شر وقناه وتاوان وهالشيش تيكا كدوتا أقر بقدر مثقال ذرة أقر بقدر أتوم وبشوك تريش بيت اوش تو مارو ای بینی تو اشاره تکن پیشان تا اینو ناخی دل اخوانه تو تنها ظاهر ناخوانه تو او دزگانی خواهی گوله سبحانه و تعالی داینا اول دنیا اما چا من لینه او خو کامیری شهره اوه نخ تنها روالت بلکو ناخی انسان کن اخوانه تو جاری وای روالت تو کاریشی چاک اکی بلا هم نیتش تیشی تره حقیقت که پیشان ایلوه برا بیو ری خوان بین نیت من صاف کن گفتار من براستی اگه من لخوم من بید شتیگ نلین که خواه من لبرنجه شتیگ نلین ما بس من دنیا اگه بید بی بچرین بخوم من بناوی دین و یا لسایی دین یا بهوی دین و چوکا لای خواهی گوره هیچی و نابید روژی قیامت هموی لبردستای هموی واضحا هیچ شتیگ لخواهی گوره و نابید این کاری شتیگ بی پیستیه تا جواب حتی انسان به پیستی خویلا و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا يو شايتي أدل سريم أخو زرتانا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بستكان قساكا وكتون شريتك سيديش الرقوتك قساكا صوت صوريتيا عجائبني لزمانك أرغن زور بمان سير بوايا كتون بس قساكا أوتا نايلوني شي شريت أبيني سيديك أبيني فلاش ميموريك أم هم وسائلانك دنوران تماركن شتي زور بچوك أوشتاني تيابي خالق إنسان چن عزیزانی پیشکوتو بکا بفرشتکانی سپاردو و مراقبه ایمی پیکن نبراو هیچ تیگل خواهی گورا ون نابید پیس قصا اکاد چاو قصا اکاد دست قصا اکاد چیت پیکردو لچاکا چیت پیکردو لگناه و تاوان بتابتی شایتی لسه گناه و تاوان کن مانین اگر خواهی گورا بطوبهش راستقینا نی پوشو نی سرطو براستی لوی انسان حیائه چه لوی انسان رسوابه لوی انسان او قپکا بدسی خویا لە دنیای کە تۆ پەشیمانە گاز لە پنجەیشی خۆ دەگری کەچی لەوێ بە ڕازی نیە یەک دەچی هەردوو دەسە ئەخێتە سەر یەک یەومە عەضو ظالم عەلا یەدەی هەردوو دەسە خێتە سەر یەک بە هەموو هێزی خۆدای کرۆژی قەپی لێگری گۆشتی لێکەیتەوە بەڵام پەشیمانی هیچ فایدەیەکی نییە لەبەرەوە تا ئەو ڕۆژە نەهاتووە ئەو پەشیمانیە ڕووی تێنەکردووین بە تەوبەیشی ڕاستەقینە با هەوڵ بێن کردەوە خراپەکانمان بسڕینەوە خوای گەورە بە لوتفی خۆی لە جێگەی کردەوەی چاک بنووسێ چووکە وعدی ئەو تەوبە ڕاستەقینە بکات خوای گەورە لاپەڕی کردەوە خراپەکانی بۆ ئەوگۆڕێ بە چاکە و محاسەبەی ناکات و حیای نابابڕسوای ناکات و فەرمێ لە دنیا من بۆم پۆشیت ئێستش لێرە حیا نابم مادەم تۆ تەوبەیەکی ڕاستەقینە کردووە لەبەرەوە ڕۆژی مالیکی یەومی دین کە خوای گەورە پادشای ڕۆژی قیامەتە ئەبێ زۆر لە حیسی ئیماندارە بەهێز بێ بەرجەستە بێ زۆر دایمە واز بکە نزیکە فێلە نزیکە ئێمە نازانین کەی لەکوێ چۆن بەچی لە پڕێکا کۆتایی ژیانمان دێ لە پڕێکا کۆتایی ئەم هەناسەیانە ئەوەستێ ئەم لێدانی دڵ ئەوەستێ ڕاستیە ئەبێ فرێ خۆمان بکەوین تا زووە تا دێر نەبووە مەسەلەی قیامەت زۆر گرنگە مەسەلەی قیامەت زۆری ئەو خەڵکە لە ڕاستیە باوەڕیان بەو ڕۆژە کاڵ و کرچە ئەژینانە فێڵەکەن نەتەڵەکە ئەکەن نە خیانە دەکەن نە دزی ئەکەن نە عەرەگە خۆنەوە نە قومارەکەن نە تاوانی ترەکەن لە نهێنیە لە ئاشکرا هیچ ئەو شتانە ناکەن چونکە ئەزانن کە لە شەوی تاریکا بن لە ژێر زەویا بن خوای گەورە ئاگای لێ هیچی لەوە نابێ لەبەر ئەوەشەکە زۆربەی خەڵک تاوانەکرد دیارە باوەڕ بەو ڕۆژە کاڵ و کرچە بەڵام ئێمە ئیماندار ئێمە خواناس و ئێمە ڕووەکەینە خوا ڕۆژانە پێنجار و ڕۆژانە حەفە جار ئەم سوورەتە پیرۆزای خوێنین ئەبێت ئیمان بە قیامەت زۆر لە ناخمانە ڕەنگداتەوە مالیکی یەومی دین لێی بترسین لەو زاتێکەوە ڕۆژێک بەرپا ئەکات ئەو هەموو خەڵکە سەرجەمی زین و ئەکاتەوە ئەم زەویە بە شێوەیەکە ئەگۆڕێ تەختی ئەکات سافی ئەکات هەمووی چۆن بازێک مەخلوقاتی هەیە باشی عوشتی واژین تر تۆ لەوێ پێویستە بە خواردن و خواردنەوە ئەو شتانەش نابێ بەڵکو بۆ ئەوشی عوتیشکە و وەزعی کە خوای گەورە پێشی هێناوە بۆ خۆی بۆ تۆ ژیان ئەچێتە سەر و بۆ تۆ ژیانە تەبیعیە لەوێ خوای گەورە هەموو دەستگای تایبەت بەرپا ئەکات و هەموو کردەوەکان ئەچێشی ئەو پێوێ دەستگای قسەکردن دیارە حسابی جایە ئەو شتانەی کێکێ بە خێر و حەسەنات حسابی جایە نوێژەکانە حسابی جایە معاملەکانە حسابی جایە نیەتەکانە حسابی جایە چۆن لە دنیایە جۆرەها پێوەر هەیە بۆ کێشان و پێوان دیارە لەوێش خوای گەورە سوبحانەهو و تەعالی ئەنواع و ئاشکاڵ دەستگا و وەسایلی هەیە بۆ کێشان و پێوان ئێمە تا مسخاڵە زەڕێک زوڵم نەکا و تا حەقی خۆمان بە جۆری کردەوە کارمان بداتەوە جا لێرە کاتمان بەرەو تەواو بوون ئەچێت ئینشاءڵڵا پاش ماوەی ئەم سوورەتە پیرۆزە لە ئەڵقەیەکی ترا پێشکەش بە بەڕێستانەکەین بە هیوای ئەوەی بە دڵ و بە جان نوێژەکانمان بکەین و خوای گەورە لە خۆمان ڕازی بکەین دەتانسپێرین بەو زاتەی کە سپاردەزایە ناکات والسلام علیکم و ڕەحمەت الله
1: ساڵی نوێی کۆچی لە موسڵمانان و باوەڕدارانی کوردستان پیرۆز بێت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أويد أزدكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورب بي أو بعداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نباداشتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت معي لدزداني أو أجرو بعداشتي كلو ريدا دستي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستي تنهاء او بيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداش دي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنوج هل بقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جاتشوب مال لمالكان إخوة بوب جهناني فرزك لفرزكان إخوة قورة همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بیش یعنی گناهی دوریو بوی تریش یعن بلی برزی پیده بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوا. عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه انه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو يوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جرع وتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوات بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لپیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دجارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به هوریو لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابی قتادة رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمة بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پلپل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري مسلم أن فرمودين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا

0: أتعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: اللهم اجعل

واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوا يدعاقو يانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوية نخن باوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

لعفوك إن عفوت، لعفوك إن عفوت وحسن ظني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل أنت.

0: أكرمًا.
1: جاكاتي قادم زاد لاين پروردگاري والتاقيد كريتوا ريزي لدنيتو ناز نعمتي بسرداد الرجيت دليت بخدا واديارا پروردگارم خوشي دويم ريزم هيلاي.

0: أهانا.
1: بلام كاتيك تاقي دكاتو ورزق روزي كمي پيدا بخشيتو لي دقريتو دليت واديارا پروردگارم مني خوش ناويتو رقي ليمو رسواي كردوم.

نخير اوشتان اهيت چيوانيا نبخشين ما ناي ريزو قدرا نلي قرتنا وما ناي بير ريزيو بي قدريا بلكو ايوا سر راي او بيرو بوچونا چوتانتان ريزي هتيو ناگرنو نازي پينادن هاني يكتر نادن بو اوي خوراك ببخشن بهجارو نداران

0: سعيكم لشتى
1: سوين بشو كاتيك دنيا دادگريت بروش كاتيك دنيا روناك دبيتو تاريشي دربينيتوا سوين بو ذاتي كنيرو ميدروس كردوا براستي هولو كوششي ايوا جورا و جورا اتانا هولو كوششي بو بدسهناني بهشتا اتانا بپیچوانوا بدستو برد بو انجام داني تاوانو خرابكاري اتانا جوه رايلو اتانا ياخي اتا دواي
0: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
1: جاوي مالو سامانو زانستو هتا دواي دبخشيتو پارس كارو لخدا ترسا برواي بتوي بپاداشتي چاكو بنرخي خداي هيا اول ريگي چاكو چاكا كاريبو آسان دكينو سر انجام دي خين خيرو خوشيوا
0: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
1: بلام اوي رزيلو دزنو قاوبيتو خوي بين ياز بزانيتو رزامن دي خدايي مبزنبيت برواي نبيت بپاداشتو بهري چاچي خدايو بدروي بزانيت او ايمر ربازي تنگانو ناخوشي بو آسان دكينو سر انجام بدو زخي دگينين
0: وما يغني عنه ماله اذا تردى
1: او كاتي كدم ريتو لغوردن ريت او كاتشي كفريد دريت الدوز خوا مالو سامان هيج فريينا كوي
0: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى
1: براسي الرون كرنوي الربازي هدايتو دياري كردني بوخلشي لسر ايميا بيقومان دا صلاتي بيس نور من هيا بسر باش الروج وقيامت دا هروها بسر دنيا دا
0: فأنذرتكم نارا تلظى
1: جامن اوتا اقادارتان دا كمودتان ترسينم لآقريك كزور بليسد دا سينيت
0: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
1: ناچه تنابی مگر کسانی ناپختو درندو خدا ناز نبید اوی حقیقتو راستی بدرو داناو و پشتی حل کردو لبرنامه خدا
0: و سیجنبها الاتقا
1: جا خدا ناسو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشیا دور دخرینوا

0: تجزى.
1: او جور کسی مالو سامانی دبخشید بود دلو درونی خوی خواهن را دگرید لکات یک دا که کس چاکی چی وای بسر یوان نیا که پاداش بدریت هوا
0: الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف یرضا
1: چون که تنها مبستی بدست هنانی رزامندی پروردگاری برزو بلنده سوین بخدا رازی و خوشنود دبیت پی
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: و الضحا واللیل اذا سجا
1: سوین بچشتنگاو کاتیک خور برز دبیت و کاتی جولو تالا چیه سوین بشو كاتك بتاريكا يكي زوي داد پوشيت
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: پروردگار دست برداري تو نبو وازيل تو نهنا وو خشمي لي نگرتويت ما ويق وحي نهاد بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كافراني قريش وثيان پروردگاري محمد وازيل هناوا يتر خداي گورا بدروي خصنوا
0: وللآخرة خير لك من الأولى
1: بيقومان قيامتو دوار روج تشاك تربوتو لدنيا
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: لآين دادا پروردگارت اواندن نازو نعمتت پيدا بخشيت كزور پي رازي وخوش نود دبيت
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: ايا پروردگارت نيبينيت بهتي ويو خيرا دروي ليكرديت وو لا نيبو سازان ديتو حوان ديت يوا
0: ووجدك ضالا فهدى
1: اي سرگردان نبويتو ندزاني چي بكيت هدايتي دايتو رينموي كرديت
0: ووجدك عائلا فأغنى
1: اي نيبينيت كهجارو نداريت جامالو ساماني پيبخشيتو دولمندي كرديتو بنيازي كرديت
0: فأما اليتيم فلا تقهر
1: كواتا توش اي پیغمبر اي ایماندار هتیو مچو سینر وو دلی مرن جینا
0: و اما السائل فلا تنهر
1: هل مشاخه به هجارو داما و سوال کراندا
0: و اما بنعمت ربک فحدث
1: بلکو درباره ناز و نعمت کانی پروردگارد همیشه بدوی و باسیان بکا لجی خویان دا بکاریان بهینا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: أي محمد آيا دلو درونو سينمان قشادو آسودا نكرديت آيا باري قرانمان لسرشاني تو لا نبرد اوی که پشتی توی هلاکو ماندو کرده بود؟

0: قادر
1: اما براسي قرآن من دابا زاندو تخوارا و لشوية چي بفرو ريز دار دا جاتو تزاني شوي بفر كاميو تخيرو بركتيكا
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: شوي قدري بريز لهزار مانگ ريز دارو خير دار ترا واتا پاداش عبادتو خدا پرستي او شواب بسنورا
0: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
1: لو شودا فرشتكان كجبرائيل شان لقل دايا داد بزن لسر رخصة مولتي پروردگاريان بجورها فرمانو كار بتایبت بو سردانی خدا پرستان بو سردانی مزگوتکان بو جوه گرتن لقرآنو حتا دوای
0: سلام هي حتى مطلع الفجر
1: او شوا آسوديو آشتيو همنيو رحمتو مهربانيا حتا كاتي بربيان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتا اوي شوي قدر بخدا پرستي و يادي خدا ببات السر با ايمان و باوري دامزراو بتما بوني پاداش و رحمت خداي گورا لهمو گناهان الرابردوي خوش دبيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: براستي اواني بيبا وربون لخاون كتابا كانوا مشركوها والقران دخرنا الناو آقري دوزخوا بنمريت يايدا بو هميشه دمين نوا هر اوانا تاوان بارترينو خراب تريني خلقاني سرزوي.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: بيقمان اواني ايمانو باوريان هنا وكارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا هر اوانا تشاك ترينو باك تريني خلقاني سرزوي.

0: ممددة
1: واقري الرودة كاتن ناو زرقي دلو درون كان كمال بندي كفرو خدان ناسيو رزيليا بيقمان او آقرو دوزا خلا شوينيك دايا كسر جيراو درقا داخراو لسريان ريقي قطار بوني نيا خدان ناسان لوي لناو تن ستونيه چي آقري ني دريج دان هيد جمو جولي چيان بونا كريت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: جاهاوارو واویلا بو نوێشکەرانێک او نوێشکەرانەی جوێنادەن بە نوێژەکانیان و کار کردی نیە لەسەریان و دڵی نادەنێ و لێی غافڵن
1: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: اواني كريابز نو برو كش نيش دكنو ديانه بيت خويان در بخنو ايمان داران بخلطينن هميشه هول ددن بو قدغه كردني همو تشاكو يارمتيو كومچيو هاو كاريك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان
1: انا اعطيناك الكوثر
0: براستی اما خیر و چاک و خوشی هر دو جهانو ناو بانجی چاک ای تومان ای محمد به اندازه و به سنور کردوا لهمو چرخ و زمانک دا یا خود ای محمد اما حوزی کوثر من بتو بخشی
1: فصلی لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: كواتا نويش تنها لبر خداو بو خداو بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هر بو شيويا بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت بيگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاق چويرو دوا براون لهمو خيرو چاكيك لهر دو جهان دا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشنده و مهربان
1: قل يا ايها الكافرون
0: اي محمد بلي اي كومالي بباور خدانا ناسان
1: لا اعبد ما تعبدون
0: من هر جيز اوشتاني كاي ودي پرستن ناي پرستم چونکم من خدا پرستم
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
0: ایوش دیارا اوی من دی پرستم نای پرستن چونکه بد پرستن
1: ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين
0: اوی ایوه پرستوتانا من هیچ کاد نای پرستم ایوش او ذاتی من دی پرستم نای پرستن کواتا دینی خوتان بو خوتانو دینی خوم بو خوم ام صورتک کاتی کات اخواروا بباوران ویستیان ریگ بکون لگل پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم که او ما ویگ بتکانی اوان بپرستید اوانیش همان ماوا خدای او بپرستن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشنده و مهربان
1: اذا جاء نصر الله والفتح
0: كاتيك يارمتي و كومشي خدا ديت شاري مكة رزگار دكريت و درگاي آزادي والا دكريت
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: خلچی شد بینی پول پول دسن ریزی آینی خداوه

0: عمله وما كسبت
1: دستكاني بشتشيت ابو لهبو رسواب بيت اشكرايك هر رسواج دبيتو لناو دتشيت مالو دارايو اوشتاني كبدستي هنا وفرياي نكوت

0: مسد
1: لآینده دا دخرت ناو آگری چی بلیس دارو هروهاش نکشی که همیشه هلگری کول دارو آزاری پیغمبر داد همیشه گریسی چی چن رو لپوشی خورمان لگردن یایتی لقیامتیش دا زندیری آسن دکریت گردنی کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیرو تایفکانی کو کرده و پیامی خدای پیر را گیندن ابو لهبوتی دستد بشچه بو او ایمد کو کرده توا ایترم صورت هات خواره و که هرشی چی بردوام بو سر ابو لهبو هاو سرکیو اوانی لوانده چن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: قل هو الله احد لله الصمد
1: اي محمد اي ايماندار بلي او خدايي كناوي الله يا خدايي شي تاكو تنهايا بها ولوها وتايا خدا ذاتي شي پايا دارو دصلات دارا نيازي بكزنيو هموان آتاجي اون هر اودت وانت بلاو ناخوشي لا بريتو بيوستيو داخوازي كان من جيب جيب كات
0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: هيت كسي لنبو خوشي لكز نبو هرجيز هاوتا وهاوشي وو دصلا داري شي ترنيه كلا بران بري وبوستيتو هاوشاني بيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پنا دگرم بو پروردگاري كبر بيان پیش دهينيد لشرو خرابي هرچي كدرستي كردوا لجنو آدم زادو مارو ميرو
0: ومن شر غاسق إذا وقب
1: لشرو خرابي شو كاتي كداديتو دنيا تاريك دبيتو دبيت بشو الزنق
0: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: لشرو خرابي او كساني كجادو دكنو پتو دزو گريد دنو فوي پيا دكن بفعلو جادو نيوان خلچيت يك ددن لشرو خرابي حسود و بخيل كاتيك كحسودي و بخيلي دبات
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان
0: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پناه دقرم ببروردگاري خلچي بپادشاي خلچي بخداي خلچي

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

لجير عرشي خواهي قبري ويا فرمو دي إمامي أحمد رواياتي كردوا أما أقر إيما سيري أو بشي أخيري بكين كبيغامري خواه صلى الله عليه وسلم أمرني يعني خواهي قبري أمري بي كردوم كببردوامي أم ذكر بليم و بيكم با وردي روجاني خوم بو أوي بتوانم إيمش لا جياني روجانا مانا هاوشوي هاولاني بيغامري خواه صلى الله عليه وسلم كراها تبون لسر أم ذكرانا وجيانيان براسي جياني كيزور آسودو بختور بون گرچی لوانی لروی مادیاتوا زورشتیان کم بوبیت بلام لروی آسوده بونوا لروی ایمانوا لروی کردوی چاکوا لروی گویان لا او آیتان ابو که پیغمبری خواست و سلم امری پیانه کر به هرشتیک یعنی کاتی که گویان لا آیت ابو یعنی ورده ورده و هیواش هیواش تطبیق یعنی کرد کواتا اوان لروی درونیوا لروی اتوانین بلین ایمانی و زور پلیان برز بو چون که گرایالی خواهی گوره و گرایالی فرمودکانی پیغمبری خوابون صلی الله علیه و سلم امش بو بو مایی رزگار بونیان امش بو بو مایی سرفراز بونیان هرم خالانش بو بو وی که براستی وکو استری کی گشاویا ناویان که بردوامی باسیان اکریو ناویان اهندرید کواتا اگر ایمش امانه وید لجیانی روشانی خومنده توشی هر شتیگ بوین بگرینو با قرآن بگرینو با فرمودکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم او کیشو گرفتانی که و همانه اگر ایمه بگرینو با قرآن بگرینو با فرمودکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم چار سر و حلیتی آیا بلام ایمه زور جار نادین لو درگاینا و چار سرکان نادو زینو چون که خومن بحالا لوانی کلی لکمان گرت بیو نتوانین او درگاینا بکینو لسر خومن و ابو هريره لفرمودي كي ترى افرميت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اعلمك او الا ادلك على كلمه من تحت العرش من كنز الجنه تقول لا حول ولا قوه الا بالله فيقول الله اسلم عبدي واستسلم ابو هريره رضى رحمه اخوي جبريل سربيت افرمي بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم بي فرموم او بيد بليم یان دست نشانی بکم بود و شارزاب بیت لوتنی کلمه یک که براستی لجر عشی خواهی گوره ویا و یکی که لگنجینکان و خزینکان اجوتنی ام ذکریا بوی خواهی گوره علیه اسلم عبدی عبدکم خوی تسلیمی من کرد و استسلم و تهمو کارو بارکانی تسلیمی خواهی گوره کرد بوی امام نووی رضا و رحمتی خواهی گوره لسر بید لپیناسی ام ذکر جوانه افرمی هي کلمه الاستسلامی کلمه که وشیک وشی تسلیم بونه بخوای گوره تو همو کارو بارکان روزانه تسلیمی کی کی تسلیمی خوای گوره کی وتوفیض و ان العبد لا یملک من امره شیئا چونکه هیچ بندیک توانینیا اگر خوای گوره هیزو توانین داتید کواتا کاتی که تو شیشته کبین و توشی ناراحتی کبین و توشی هر شتک ابین او پیوستکات امام حموش تکان من بگرینینو بخوای گبره و لیس له حیله فی دفع الشر هیچ ناتوانی یعنی شتک و قراره توشد بیت ولا قوة فی جلب الخیری نشر کتوشد ابی و نخیر کتوشد ابی الا بإرادة الله تعالى الا بإرادة وبيستي خواي گوريا كواتك توششتك ابين ابي اما وكوبنديك تسليمي خواي گوري ببين واو ذكرها ببردوامي بكين وهمو كارو باركان من تسليمي خواي گوري بكين چونك خواي گوري عبدكان خوي تاقي اكاتوا وخواي گوري بيوي خيرك توشي من ببي هر توشم ابيت واقر قرار بي من توشي كيشيك ببم و تقديري من وابه توشي او كيشي يعني توشي او ابتلاء يببم او توشم ابي كواتا او خواي قوري هموش تكان بويستو بإرادة خواي قوري برزان يكيك لا ثوابي يعني تشاكي اموتني ام ذكرياتي چن خالق باسكم يكيك لوانا إنها كنز من كنوز الجنة يكيك لغنجنا كاني بهشت وخالقك إنها باب من أبواب الجنة يكيك لدرقا كاني بهشت قد تدخل منه إذا أكثرت منها مع ذكر جبر رضا ورحمة إخوائي قوري لسر بيد أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة بيغمري إخوائي معاذ ألي آية بيشان بدم درقايق لدرقا كاني بهشت
قال وما هو يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله كإمامي طبراني أنفر مدير رواية كردوة. أما بلغيل سروي كاتي كإيما بما نبي أم ذكر زور بكينو بيتا برنامج جيان من براستي درقايك لدرقاكاني بهش لسرخو من أكينو بويا عبدالله كوري عمرو بن عاص أفرميت الرزاي خوي قوريان للسر بيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه الترمذي أفرميه هركسي لسر زبي أم ذكر بخيني لا حول ولا قوة إلا بالله خوي قوري لتاوان كان خوشبي أقر تاوان كان شي بقد كفي دريابي كان فرمودي إمامي الترمذي روايتي كردوه ويكي كيتر لا او خالاني كا گرنگا و خيري كي زور گوري تدايا ببي فرمودي پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم هر کسيك اما بخوينت ام ذكر بخوينت خواه گورا در خرمايك لبهشتا بوي اچينت يعني چون اللي حد بوتني ذكريك تو خيريك بو خود انوسيتو و ابي با خاون كو ملي چاكي باشو نبراولا قيامتا كواتا بريزان هركاتك توشي خميك بوين هركاتك توشي خفتك بوين هركاتك توشي ابتلاءك بوين هركاتك هستمان كردي ملاوازين هركاتك هستمان كردي ما بيد صلاتين هركاتك هستمان كرد لاو بريزليليين يما بمذكرا بدين لدرجاي خوي جورو بو ويدرجاي اسمان مان نسر بكريتو چونك بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لكاتي خمو خفتا ولكاتي نار حتكانا ولكاتي او كاتاني كإنسان بيوستي بوهيا سري بنداتي بخواي قورا نوي بكاتو وهمو كارو باركاني تسليمي خواي قورا بكات ببردوامي أم ذكري كردوا آيا بو إيميك لم روشقاري أم رومان دا كچني نارحتي كان زورن كيشا كان زورن خمو خفتا كان زورن وروجانة توشي خمو خفتي جورا وجور أبين وأبيسين كواتا بيوستكا لهمو كات زياتر إيما امو يدبكينا برنامج جيان من و بيانيان و ايواران و هر كاتيك بيمن كرا بيلين بو اوهي او خمو خفتانا لسر دلو درون من لابجت بويدا وكارم لخواي گورا واما لبكات كبا بردوامي بتوانين ام ذكر بلين و لما ناكاني جوانتي بگين و تسليمي خواي گورا ببين و هر چي من هيا لحضوري خواي قوريا باسي بكين و بتوانين يكي اكل درگا كاني بهشت بو خومان بكينوا عزيزان و بريزان بم اندازي هاتين كوتا القي امجارمان تا القي كيكا بخواي قوريتان اسبرين خواتان لقل

0: أكي كلام الله تعالى شاي لما زقوم تكانا لما كتب كانا لخص خانا كانا لفقير داما كانا خوا بركة خيت الرزق يعني بركة خيت عمر يعني ولو أمسالي شيء زيك يا رب العالمين يا ربي استا حاليا ورزي دورينوي جنمو جو كان لكردستان لجرميان ل شارزور يتر ورد ورد لقرداخ يا رب العالمين وخاتي اسمي عظم الله هولير لدهوك يا ربي خوايا بركة خيت الرزق كانوا ورزق كشان لآفات ولآجر ولمصيبة خواب باريس يا رب العالمين جاء عزيزة كانم أمتنا أزدارك أي بيغمر صلى الله عليه وسلم دعواكم لو پرورگارا كسميع بصيرة كعليم خبيرة يملش ببارنكا و أو ريكوتني كماري إسلامي إيران وأمريكاش إن شاء الله بأميدي أو خوايا بياني بشكم سر بقريو يتركوا تعيبن في اثنين بيا يا رب العالمين أم في اثنين كوجانوتو خواني اللي هالجرسيتو خواني اللي هالجرسيتو خواني اللي هالجرسيتو بخاتين على جوانا كاني خود حقي مظلوم كان بسيني طولش لستم كارا كان بسيني يا رب العالمين يا رب العالمين بيك بخاتين على جوانا كاني بيك بخاتي اسمي عظمت بيك بخاتي سبع عقبة من بخير ك لسر أم دينا دام زرام ك لمردو كان من خوش بدايك من باوك من خمال خوشکو برای برزو با حرمت و با قیمت من دعای دعای خیر کن خواه خیر بری تر ریان خواه لشار با دوری ها که خواهی بگو پروردگار بخاطیر آو جوانه کنی خود جزای بخیری همو او خوشکو برایانه بیتو که هاوکار و دزباری رادوی محرابی پیغمبر دکن و رزو سپاس و پیزانیش من هی با او دزگانه که حکومین و هاوکار من بون دزبار من بون ایشکانی هم با راپران بطیبتی او لو برجانا كهاوكار مامون خواهي قورا هاوكار تامير للدنيا ولا قيامت يا ربي خواهي قورا باداشت عن باتو لو خيره دا ان شاء الله ببجنبنو شريكي خيره كمان بن ان شاء الله وبتوانين ايمش خزمتكاري كي راستقيني محرابكي في اغمر مفاوز
1: بسراني برز خوشويست ام برنامه لا استادا دوباره تكايا اگا دربن كاتي راستخوي برنامه كا روزانی یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه اند بید. کارجمر ده بویانزی سر لبیانی. لوکاتانه ده دتوانن پیوندی بکن.
0: نورا کاری چایمون. اما یک مانگی عربی با محرم دست فیکه. چهار مانگ منه ل مانگا کانی عربی پیان دلن. مانگی محرم ام شعر مانگا خین رشتی تیادا قدقه بو باشه ام مانگانه ام چوار مانگا خوی دوانزا مانگی چواریان حتی لپیش اسلامیش دا خین رشتی تیادا قدقه بو اگر شرش کرامی شرکانیان وستانو بو با حدنم فازد که که طالیبی برا گوره من
2: لای خواهی گوره لما مطاو شعری برید لا تشكشكاري برنامج فسيارغاني ايوا
0: لك جنابي شبرا شيري ياكم
2: لا حمو في سراني الراديو محراب
0: لا حمو كارمان شفاعتي صاحبي محراب كك في عمر ابي بشنا
2: صلى الله عليه وسلم لا حمو كارمان ده دوستو زم ما عندنا ناسكاني الراديو
0: واي غور جزابان
2: تيروز باي في جرم بابوني صالي كوتشي لا حمو مسلماناني كردستان كم بي جوازي
0: واي غور جزابان
2: اسلام يا ده شكو دار دعالم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
0: صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
2: فاجان بسياركم هيو دياري شي جمعيه بسياركم براسي طيبتي لم شاري سي سايقي اما ديار دي هناني منالي خوختمن حصل تواصل وفي انصالة يعني بومزقود نامسا باكو تميزي رانا قرن جولة جولة كان دانا دانا كان اتشنا بيشو لكاتي نيوزاين الدواو يعني مسلمان خريكة اوليان لطاقة دابون بو بدياديكي نشيا وحزكا رمك نوي لسر بيتو خيلة تبكي
0: بس هاتشا
2: باكو تميزي رانا قرن نامسا يعني بكي ببيستو ينا بطفشكان هارون نیوز ل مسلمانان تیگه دن دن دن کن دپال تانیوز که آروات دعاو یه دعاو پیه کنه اتر به طاقت یان کدیون لام بگو.
0: بله. بسیار چاق کرد.
2: دیاری کی زمان هی اگر یارم تی بیا و دیاریش تان پیش کش که این ماو فجیه.
0: فرمو.

0: بعدي دار سالاري مدينة يا مكر آوي حياتي ديتني إلا دلابا هنا سي ظلمتي شو با آواد بوم شويق بيتو أوينيم بدي بيتو جمالي أحب بينيم
1: وأنا دي داري بيباش فانك
0: بدي بيتو جمالي أحب بينيم زرافا مثلام عشقو أوينيم لبودي دار سالاري مدينة لبودي دار سالاري مدينة خدايا قريتي لا يفني بلام تويو بالرجال

بون مروف بون بس بيچ وشير بون بإقرأي يكم وشي أو قرآنا أبو دستخابنانا ما فو آزادي هنرا كوتو بيوان شكينرا بو يكم جار قلب دستور آشنا كرا شورش دجي جهل كرا أسبي عقلي تيا تاودرا شارستانتي إسلامي برپا كرا ما في جينغو آجلي تيا رچاو كرا جیهانی پی سرسام کرا گلان لجی یکتر خواردن بو نبرا بو داهنان بو نچرا میجو دلی مسلمانان سیانزه سدر ریزیان هبو پیزیان هبو بو ناحزی گلو خاکیان زبری تندو هیزیان هبو

اليد قبول ناكم واستعمركم فيها ايو لم سر زويه بون بكسانيك او داني بكنوا او داني كنوا بجين او داني كنوا بدين او داني كنوا بخدمه غزاري بويا والى الارض كيف سطحت شون بلاو بو وبوشي بلاو بو امام الرازي رضا ورحمتي خويل يبي كده فرمي خوي بالادز كنا فرمي كيف سطحت ده فرمي سطح الارض بالنسبه الى كل انسان مسطور وان كانت في الحقيقه كره عظيمه زهر جوانا ارس يما علم يا ساده لي ارس خره وكتب خره اي باش اخوا ده فرمي سطحت ارز ما انتخذ كردو اي ما بيتواني ام زانسته اي منالين سرزوي علم سلمان دوتي زوي خره كوريكا وكتوب يقوايا اي شون دالي سطحت هر ام ميزة بچوكي كالبادسي من دايا تقريبا 6 سنتين مربع يا بابلين خرة مدورة بهر جوريكا ميروليك بين اللباني دايني اغلي همو دنيا تختة چون كتشون تمشاكة تا تشاوي دي بيني هر تختة بس لهمان كاتا آية تختة يا خرة بالنسبة ايموا لحقيقتها خوي خرة بس اويك لايموا ديارا چونك تو هر چند روی بتیاره در روی به هر وسائل یک در روی هر چند روی بو تو هر تخته کواتا سطحت بنسبت تو تخت کراوه رخراوه بنسبت تو انا قدرتی تو او اندی بسری دا بروی هر تخته بو تو ای اگر خرم او چون تی اوستاو ای اگر خره چون لجر ام اسمانه ای اگر خربو چی غلنا بیتو اخر هندك شت هي كخر لحزمي قوريتيا كاتي دشي تسري أمسر أو سري ديارنيا بقد قدرته قوتي تو تمشاك يبروي هر تختبوتو أو بنسبة علمي تو وكو إمام الرازي فرموي أرز بنسبة هموم روفا كانوا تخته هرچن خوي لحقيقة تجدا خريجي قورو عظيمة أما تشيلي دخوني تو عزيزيما اما چون ام سرنجيتو بوچو دروا يعني فعلا ام ارزخره بلي خره من لسر ارزي كي خرم بلي هر ام خريتي خويتي يكيك لو دروس كراواني لارزو اسمانو استيركانو خورو مانگا بدولي كاسورينوا بخريتي خوي كده فرمي لسورتي قاف آياتي حود والارض مددناها زويما ديش كردوا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ أَمْجَا لَمْ أَرْزَ دُورُ دِرَجُ تَخْتَيَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ يعني كجوچيا وكان ما تيا ناشت تيا چقان تيا داكتا وكو بزمار وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج أَمْجَا لَمْ هَمُ رُوَكُمْ أَمَيْكَتُو خزمتي ليوردقري وچجي ليوردقري لدارو درخت وروكو أو جار لم همو مخلوقاتي تر جوتو هاور يعني دور رقزي جاواز ليك بو اوي جيان برقرار بيتيايا همو لم زويه همو امانه بوچيه تبصره وذكرى لكل عبد منيب اما براستيات خصنا وياك وبرهنان وياك بو كان بنده لكل عبد منيب بو همو بنداني كهميشه بو هموشتكان دا قرينو بولاي خدا كا بولاي خواي دا جرنو خوين بولاي خوا دا جرنو هموشت يكيش دا صلاة دا جرنو بولاي خدا لكل عبد منيب أنابا أنابا أنابا يعني قرايو چوي قرايو خو خوي بوشوني نروشتو هات بيتو سرنجي بلاي شوني كارويو سرنجي قراوتو بويا هرچي تيادة بيني هرچي تيادة بيستي هرچي تيادة چجي هر چی تیا قازانجی تیا ورده گریه ده جره تو با خواه خدا خوی بخشی ویتی امه که بروانن با او ارزه خدا چون تختی کردو ازانی او کجو چیوانه علم وادله بره زانم تو وانه زانی قصه منه یا قصه کسی که تره علم جیولوجی زانستی زویناسی و جر زویناسی پید دله او ارزا چنی بدرویا زیاتر لویگ لناویا خو ام ارزا که اگر

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

0: يعملون.
1: برنامه شرح راوين و جوانتي نكاني خواي گورو پروردگار. لم برنامه دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا و جوانتي نكاني خواي گورو پروردگار شرح راودكا. برنامه ناور جوان ترينكاني خواهي قورو پروردگار.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلاوي خواهي قورتان لسر بيت خوش حال وشادمانين كزارة چيتري شاتين وخزمتان لعلقية چيتري لسائي ناور جوانكان پيويسة لهمكات زياتر لم سردم دا اما خدا بناسين وزياتر لهمكات خواناسين من پيويستا بو اوی عبارتیک بکین که تامو چه جلیور بگرینو و هر وها بقناعت او بیت و زور پیویست ایم حق تعالی بناسین چون کلم سردمه دا فتنه آخر زمان فتنه چی بهیزه شبهات و شهوات زوره حق برجی نا حقی ببرا کروا نا حق برجی حقی ببرا کرو حق و نا حقیان تیکل کردوا بویا پیویست لهمو کات زیاتر خدا ناس خدا بناسيو حق تعالى بزاني بو اوي لا ساينا و پيروزا كانوا حقنا حق ليك زيابكاتو شوين كوتي حق بيتو لا قمرايو زلالت بدور بيت لما القيادة و لخزمت اوي برزا اشين ايش يشتر لخزمت اشين خزمت ايش يشتر لناو مباركة كان اوج بريته ناوي الحق ذاتي الله يشيلنا وكان يشيا الحق فتعالى الله الملك الحق برزيو قوريب أو الله جل جلاله كملك حق الحق المبين حق بزمانوان يعني ماف ماف حق راس خداي تعالى مبين يشا ديارو ديار خرا در خري حق راسي الله جل جلاله حق او هر حقيك للاي خدا وهاتبه بويا بزانك حق بيتواني باطلة فذلكم الله ربكم الحق او خدا پروردگاري ايوا الله كپروردگاري حقا فماذا بعد الحق الا الظلال غير حق همو زلالت و قمرائية بينيش من زور يقل سردمي خماده بيني من كخوان بحق دزانيو بابا مدروش مزجوانا انا لغير اسلام لا ينداو دواعج رسوابون بويا الحق واتا او كسي هيش كو قماني تيدانية لباري وكا جيقا لو معبودش بحق نية الحق واتا او كسي كقماني نية لغير او هيش معبودش بحق نية او شيء الحق المبين واتا ريقاي هدايتي بو بندكاني روندكاتوا خواي قولا ريقاي هدايتو راستيكاني بو بندكاني رون كردوتوا كا حلال وحرام دياري كردوا حقنا حقي دياري كردوا وهروها چاكو خراب پاكو پيس هموي بو دياري كردون يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم خواهي قولت ديوي حق راسي كانت يا بودر خواه هدايتان بدا بوية زور قرنق ايما لسعي ناوي الحق كناوي ذاتي الله ايما حق بناسين حق راسي كان بزانين حق يعني شي عدل يعني شي مساواد يعني شي همو جاوازة مثلا كيش يقول العدل والعدل يعني شي يعني تطبيق الحق العدل يعني تطبيق للحق تطبيق كدني حق راسي كان شون يعني شي حتى تطبيق حق راسي كان يعني اعطاء كل ذي حق حقه همو خاوان ما فيك خوي بدريتي بويا زور قرنقا ايما براستي لرقي ذاتي حق بناسين شونك امرو زور يقب خوان دران ايما حقين ايما لسر حقين ايما راستين بلام وايا بيقومان اگر لترازوي حق او لترازوي اسلام دا لترازوي قرآن والسنة دا حق بيت شونك امروكو قوائق ربا بني اسرائيل كاني فرمو ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون استاذ زور حق و ناحقیان تکل کردو و تکتم الحق حقیان دا پرشیو و در زانین زلکاتک دا امرو خلق چی زور خوی او نه داوی حق دا که علی آزادی و یکسانی و مافی برو و دیموکراسی و اترو تشقالانی که بیمو امور رسوا بونو بونو برقی سر او بینی من مسایی خو منسوب که دور بولدین او نه خویم با مهم زانی همو داوی حق که پیرامیر رحمت خواهی لبی که دا فرمی او خلچی همو بون به حقا کسی قصه حق للاعن رقا هر حقا و لجرنا حقا قینه هیچ کس ناویره ناوی حق بینه والله يعني اولي اتوريك داوي حق دكاو بلا برقي لحق بخو عند الحق قرسا حق رقه كان حق ورقه حق رقه حتى اخو يقول فرمي واكثرهم للحق كارهون زور بيخلق حقا بين اخوش بو شوك حق كولش قرسا بو هالغري كما خلق كول قرس هالغري قرسا بلا ام باداش تي زوره الله اكبر حق راستي بو انسان دائما شوك اورو وكي امام عمر فرمي قول الحق لن يدع لنا صاحبا قصي حق دوستي بونيشتين داسي ما على خزمك دلي امزلو برغه خوش كبر زكم حرامه تور دبي دلي كاكم اشد حرامه تور دبي دلي ام حزب الرخراوي تو لغل كاك جن والله ديني نيو ظالمه تور دبي دلي خ معاشكم دي حق كان بيدل بيان ناخوشا بس كدرو ام بوك كدرو زو خوش شيرنا بلانو يقدروا لعنتي لك راو لبرو دائما حق قرص اگر حق بيش بوي او دجمن الزولا دجاتي زور دكري انت هذا بيوش بزانين يا ما ناب الرقم على حق بيه اوي قسيجي قسيكي دلي اوي لحق تينا جا جيلة بس اوي خوي لحق جيل دكا تاوان بارا تما شاكن خلقه شي زور هي خوي لحق جيل كردوها بوتا شي شيطان الاخرس الساكت عن الحق شيطان الاخرس اوي بلان بالحق بيدان شيطاني لالا كاكا وحق لولا كاكا حقا شایدش حق بده قصیش حق بله قصیش حق شایدش راست دروم که ما با شیطانی دال که دسالاتش نبی بله اول رش و سپیه چه خواه میشی من نیه رش سپی بوی دائما انسان لرگی نایی مبارکی حق تعالا و کنایی که مبارکی نایی الحق لگال حق بی بشون حق بگره و حقکش مبین بین بی يعني رون كرابيته ولا لان ذاتي الله وجل جلاله هو يا ياساو كلياتي قانون ياساو همو دنيا كتاب نسرا وبلام كوا ياساو قانون لشو بس بفقيد تدبيق ذكره قناعتان بي جاري وهو لما ليش قرداني شما دوسي پارزر ومحامي قانوني ليه وناخوشترين مجلس بوا ناخوشترين مجلس اصلا اشياء بقانون نكردو بقصة زمانيا مزبوطة زمانيا نوسا بلام عمل كانيا لبر ودي بوريابين وخوما داب شينوا يجي لنا وكان ذاتي الله الحق لخزمات أو نوا مباركة دين كاريجري أو نوا لسر إما أو يكوايا كم يقلعيبون وي خوشويسي تواما بوزاتي حق تعالى جل جلاله كما إلهي حق ذاتي الله إلهي حق غيري أو باطلة دو كوتمان حقا دبي هرشي أو نارديوتي إما قبوري كينو ودبي طاعيب كينو في غمر إخواني أرضى صلى الله عليه وسلم وقرآن الشيء أرضوا إما دب شو كاتي قرآن والسنة بيه تا دو إنسان ب لسعي أو نام مباركة دا دلي أعلم دبي بوش كده تنها يك خدا يك ذاتي حق لكاتي بلا مصيبة ده هواري لكاته بو أو حقا س لسعي أو نام بيروزوا لسعي ناي بيروزي الحق إنسان تسليم دبي يعني تواو تسليم بذاتي الله دبي أسلم تسليم كتسليم بوي سلامت دبي استا خلق چي زور هي بو سلامت ني اهم اجاب شي و خراب و نخوشي و مشاكل سي اهم قيرانا قيران دنيا قيران قيراني ابوري سياسي بو چون كلا جاد راسه كلا اندا سار سار گله زادي خير لاي دور دگر يكا گله زادي خير گله تاندا ترجو النجاة ولم تسلق مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس تو دعوة كشتي رزقاري دك يبلان برا سواري كشتي رزقاري نبوي كبابور لسا رشكاي ناروا ويا إنسان لساي ناوي الحق تسليمي أو حق دبي كأم قرآن السنة كخواي قورا بو إيمي نار دوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت ويسلم تسليما سوين بپروردگارد اوان ايمان يعني هتا تواو تسليم دبن تخوا مسلمانه كابرا بل بشري خو رازينيم اسيم بو قانون تخوا مسلمانه هزار حاج عملي كرد بيت كبشر اخو رازينه ولا دين درس هزار شيخ وملاج بيه ده تسليم بكاكا اما حق ما بويه دوية كدبي حق تطبيق بكري عفرتش مخزومي ناودار ودا صلادار لسردين بيغمبر صلى الله عليه وسلم ذكر بو ابيه دستي ببري اتر اسامة النار دو خوش ويسين هاول بولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلكو شفاعتش بو بكاكور اما اوابو بحيام الناس يو خاندان وشي دلن پار الدنيا شي دا ديدين بس بعد سينا بري بيغمبر حق صلى الله عليه وسلم فرمي والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فرمي والله أجر فاطمة كشي محمد دزيب كذا سيبرم كأنت حقيقي بوخوي لبيش وبوخوي تطبيق إذا كان أنزل بوخواره يستنى يستنى حق بوخ خلش دامع وفقيره زلزل كان حق نايجريته نلا سيتران نلا ترافيك لعين نلا هيش تكشمولي ناكا إيه لبوريابين يعني اللي حاجتك ده أو حق أو قانون ويعساء بس بخلش دامه أو فقيرة بلام أجر إسلام بيت إسلام أو هذا فرمل ده فرمل لسري سروا لسري سروا ده بي أو حق ويعساء وقانونا حموما تسليمي بين بلام يسا تشون كيعساء زي بزي ناكري ده بيني أو تا وضعي شي زورنا أخوش شيو أم همو كرانوي أم همو عقلا أم همو راب أم همو بحث علمي نسراو عجي استفادين شون که لخوان عترسن تسلیم بدینی خوانه بون باید به ایما وریابین بخوم انداب چینو یک کمیان لسای او نو مبارکو یک لابون او خوشویسی من با خدا دلمان آرام دا به با حقا و تسلیمی او حقا دا بین و گردن کچی او حقاش دا بین با که حقی حق تعالی چون که اگر تو گردن کچی او حقا بوی او حقيقة اخوان اردويتي او بوسي باشا او خيري توي تدعى بو دنيا و قيامت اينا وانا بخواي قولي لسر من توفيش كود بي هيش اما ايش ما بخواي خوايشي بي اماني بلان بو مصلحاتي خوتا كاكا خواه شاتر دزانة سي بو تو تشاكا و سي بو تو خرابا لبر اوا بو مصلحاتي خوتا انزار لساي او ناوي اوا واما لدي كزور توكل من بخواه قايم بي زور پشت بخواب بستین لسای او ناوه او ما بود روز دبی حق مبین لقرآن دا پیکو هاتو لبر اوی یعلمون ان الله هو الحق المبین دزانن کوا خدای تبارک و تعالی لسوره نور آیات 25 خدای تبارک و تعالی چیا حقی چی مبین جل جلاله الله تعالی رون کروی راس یکانا المبين وصف للحق لوضوحه وبيانه مبين وصف يكب وذات حق كروني كردوا تواش تكاني جوان ترتيب كردوا لبرو عزيزة كانم إما همومان أبي لساي ناوي ذاتي تعالى الحق المبين إما شوين كوتي حق الراسي بين بيشي حق بناسين كذاتي الله يا أو زار شوين كوتي حق الراسي بين شكا او خلقانش که لهم دنیا دان دینه به تالکان همی خوی به حق دزانه همی خوی به حق دزانه بلام حق اویه لترازی خواه ده حق بیه قصه منو تو ایزنی حق اویه لترازی خواه ده لشریعت حق و راستی بیه بوی مسپاسی او الله ده که این حق تعالی که هر سن مسلمانی لارو خواری نیمه بلام لسر او هدایتی دایم و ام اسلام و ایمانه دن ابرو هر لکابراش هندوسی و بوزی و بيقرأ تا دقاتا أو سيد الدنيا هم يخوي بحق زانه بو حقد بحساب يخوي بلام والله حق أولى قرآن وسنة تو يعني فماذا بعد الحق إلا الضلال هم يقوم الرأي ومال ويرانيا مين يشمع لجاني سياسيش لجاني آبوري ولو جان لو كما لو جان كرتك خمان تياون خلك زور عشقي أوروبا بو عشقي روج أوابو مثلا دعم قد اسرائيل دولت ما بودر زكاة عام اخوان معلوران كدو اگر توبان نكر بيو قيامت شانية وظاهري والله اعلم شو شوك حقي ان ناسي بابا همو زردك زيرنية همو زردك زيرنية كدو اري قمان دعم خوار تسمي الله سربام زاغانية دبرو دائما انسان بيش اهلي حق بناسا او جا حق دناسي حقك بناس أهلي حق دناسي شكو أهلي حق شوين حق دكوي بويا لا كوتايدا لا خوي قبل هذا بارين ودرينا ربي خويا لسر حق راستي بمان جيني بمان برين يا رب العالمين خوي قبل لسر إسلام وإيمان بمان جيني بمان برين يا ربي خويا لك مكرتي كان مان ببوري عاقبتي هم لا يكمان بخير بجري اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.